طيب لك نيوا كينكي اني تستوكي تي عمي شون تفالو كامي افا كيلي ستيفاني تي بوساسو سونكا كاتي عاش كاني ويتا ماشتي لو يانكال كوتيني ايدالغو تالي عمو يو لك ني رودريغو سانتياغو كاتي عما كينا اتستونيكا كامي افا كيلي ستي تي والاو اتفانالتيكي يهيك تي هويكات وانو اخيا نو باتا فالولي تا نو اخيا بيكا انتي شتا كيلي ستوكي تي شيلي كاتا يا ويكاتسي انكينيكي انتا كيليسي نو اخيا تا انكينيكي انتي تاني ستا فالولي نو اخيا تا اتستوكي تي نيوا Κατι άμα τον άλλη μου σίγουρα ασυτία τη σματιλτίκα, ο ανήκα καμία φακλίστη την κίνητα φαλώσε, ο ανώ ηχεία τη κοιμικατή σε φανίτιότα, ο ανώ ηχεία τη τσόντα πολύγα του άμπου γιούα, για λόγα μια και του χνίβα τα νονότσκε, και τη τάνκια μα τα χουιλόλη, ο άμα την κοιναγγελή και φάμπα τη αστία τη πασαλότο, νε πα οχείτε, σε τα λόγια να με τσιλουί αχιάνη κινητά τον, ο ηχεία νο πα πατέν και μια χινέπα, ο άχα νο πα τη τσόντα πολύγα και άμπα και μελάκι για λόγα, ο άχα νο πα γε καμό τη τσιάνικα κανότσι αμουχουάντε, μου τη κασιλίσκε, Te chunta polvica noche tu ignima catipeca que titan que escabanali, ama tasquilolio, ama tina angelique, ama camillas para que les tiene catisto se canoche amo juanti. Buenas tardes, estimados radioescuchas, bienvenidas, bienvenidos a Linda Tercer Huasteco de Suma Radio. Les saluda su servidor y amigo Rodrigo Santiago, quien está muy contento de compartir esta bonita tarde con todas y todos ustedes. Como siempre, invitándolos a participar con nosotros al número en cabina. 7712-987497 para que nos escriban o nos llamen y nos comenten desde dónde nos están